0: la proclamation de l'Évangile en langue arabe.
1: Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 1, versets 1 à 25. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. الفصل الأول من الآية 1 حتى 25. إذ كان كثيرون قد أقدموا فرتبوا قصة أحداث تمت عندنا ودونوا متبعين فيها من إلينا نقلوها، من كانوا منذ البدء شهود عيان للكلمة وخداما. رأيت أنا أيضا أيها الجليل تيوفيل، وقد تتبعتها كلها منذ بدايتها تتبعا دقيقا أن أكتبها لك مبوبة لتعرف كم هو وطيد ما تلقيت من تعاليم. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وكانت له زوج اسمها أليشابع من بنات هارون، وكان كلا الزوجين بارا في عين الله، سائرا بكل وصايا الرب وفرائضه سيرة لا لوم فيها. ولم يكن لهما ولد، فأليشابع كانت عاقرا وكلاهما في السن طاعن. وبينما كان زكريا يقوم بالخدمة في حضرة الله في أثناء نوبة فرقته، أصابته القرعة عملا بالعرف الكهنوتي، فدخل هيكل الله ليقوم بالتبخير. وكان كل الشعب المحتشد يقيم الصلاة في الخارج ساعة التبخير. وتراءى ملاك الرب لزكريا واقفا من عن يمين مذبح البخور، فاضطرب زكريا لدى مرآه واستولى عليه الخوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، فقد استجيب سؤلك، وامرأتك أليشابع ستلد لك ابنا فسمه يوحنا. ستسر به وتبتهج، ويسر بولادته ناس كثير. سيكون عظيما في عين الرب، لا يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ روحا قدسا، وهو بعد في حشى أمه. سيثوب بكثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم بمرأة من الرب الإله وبروح إيليا وقوته، فيثوب بقلوب الآباء إلى الأولاد وبالعصاة إلى حكمة الأبرار، فيعد للرب شعبا خير أعداد. فقال زكريا للملاك: وبما أعلم ذاك فأنا شيخ وامرأتي طاعنة في السن. قال الملاك: أنا جبرائيل الماثل في حضرة الله، وقد أرسلت لأكلمك وأبلغك هذه البشرى. ها أنت تخرس، ولن يسعك الكلام حتى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك لم تؤمن بكلماتي التي ستتم في وقتها. وكان الشعب ينتظر زكريا ويعجب من إبطائه في الهيكل، حتى إذا ما خرج وليس في وسعه أن يتكلم، أدركوا أنه رأى في الهيكل رؤيا، وكان يفهمهم بالإشارة، ومكث أبكم. ولما انتهت أيام خدمته عاد إلى بيته، وبعد تلك الأيام حملت زوجه أليشابع وكتمت أمرها 5 أشهر وهي تقول: هذا ما صنعه الرب إلي يوم رعاني بنظره فنزع عني العار ما بين البشر.

قال الملاك لزكريا: لا تخف يا زكريا، قد استجيب سؤلك، وامرأتك إليشابع ستلد لك ابنا فسمه يوحنا.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.